0: Wow Radio. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ferruh Muştuer. Neml Suresi 89 ila 93. ayetler.
1: أعوذ بالله من الشيطان

0: Kral Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Kerim Mansuri. İnşikak Suresi. Değerli dinleyicilerimiz, okunacak Aşr-ı Şerif'te secde ayeti bulunmaktadır.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت